0: لاس تم كفافي
1: شمي بوغي لي اولو هماروتن لي انت ستي ما تاوتش لي هوي فالوز تي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمز شي ماندي زمزم مساريكي زي ستي كما تلو تي فيريسي تو كوزاي سنه ستي كيريت همونو لو ملاكي ام زوفتون نيكو دي ندير نفس هاي بامارو تشاكو نا نيكو اكو افيليمورا شي ليتا لي اولو مزيكي شمي بوغي ستي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezan matunganai taraiko kuma telon virus tudi vakoga Madagascar ndinafa atu yan simon tuliara musare

0: تمك فافي
1: دم طارنين تيجا عملي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسو تانوين تشتيجا لرسا كانا رسا بانزاكان يعني فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا تشاديفرا فاتشوتون رسكا نفلالوفا نرسكا مناهيران فمعرفتي ومعرفت ميتنا مصفتون زوا تانان عاتفين قوافانا بيميتواري مناهيران Tuka timas malatna fuktan tsika de mantany aya mba tsifandre breby ny raharaha fa tena manerana be zavatra io de onatin'ny anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila an-tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de asipo montady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'olona akoatra ny hoe matahatra ny olona Ma tawa tra nyula fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.